0: والله هاتو وطن فوق اني هكا اردت وتاشلي
1: جات
0: لتاك سوفينير امي كان ان شاء الله فلتري اضي انتينا كان لنا شات الجبع والله شات بركوي